0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio campus.
1: Я тільки поспонив за небо радіо кампус. Доброго дня, вас вітає радіо.
2: Welcome to radio campus.
3: Bonjour à tous.
4: Rod Bahar, خوش آمدید.
5: سلام به همه، خوش آمدید به
6: مرحبا بكم في كليه الراديو.
7: Radio campus, c'est super.